الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان وتسليم آراء من متواضع كما الله سبحانه وتعالى، نجد على صلاة والسلام يمرق السيد ولد آدم ومنتم ومن آدم ومكبنيني نبينا مرفقا مخطوط طيب قول الله سبحانه وتعالى، نبينا مرفق سعارا لملكي تبقوكا دلراجة بتنجينيا قصة الله سبحانه وتعالى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سعارا لملكي صاحب الوسيلة سعارا لملكي تبقوكا دلتنجي إذا لم حربا وقال سعارا لمن تلنطلية.